هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم واحد على تردد قدره 15280 وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي تي المجانية.

0: والساعة فيها الآن تمام 11 صباحا حسب توقيت الهند المحلي. أيها المسمعون الكرام، نستهل هذه الإذاعة الهندية بتلاوة مباركة من آيات الذكر الحكيم، فيتلو علينا الشيخ إبراهيم محمد فراج ما يتيسر له من آيات القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

مندلي، استمعنا أيها السادة لبعض الآيات من القرآن الكريم، والآن نقدم لكم التعليق. التعليق وموضوعه: الهند تكثف مراقبتها البحرية في غرب آسيا. في خزمة تصاعد أزمة الأمن البحري في غرب آسيا في أعقاب الهجمات على سفينتين تجاريتين في مزيق هرمز، أطلق وزير الموانئ الشحن والممرات المائية الهندي سارباناندا سونوال استجابة شاملة تحت شعار البحر أولا، موجها نهجا حكوميا شاملا غير مسبوق لحماية كل بحار هندي يعمل في المنطقة المتضررة من النزع. ترأس سونوال اجتماع مراجعة رفيع المستوى بين الوزارات في 24 يوليو عام 2026، وأمر بالمراقبة الآنية لكل سفينة على حدة، تعيين ضباط اتصال مخصصين لكل بحار هندي متضرر، والتنسيق على مدار الساعة من قبل وزارة الموانئ الشحن والممرات المائية بالتعاون مع وزارة الشؤون الخارجية، وزارة البترول والغاز الطبيعي، وزارة الكيماويات والأسمدة البحرية الهندية، المديرية العامة للشحن والبعثات الهندية في إيران وسلطنة عمان. يكتسب هذا التقرير أهمية خاصة في أعقاب الهجمات التي استهدفت ناقلة النفط البحرية ومومباسا في مزيق هرمز. كانت السفينتان تحملان معا 30 بحارا هنديا ضمن طاقم مكون من 46 فردا. فقد بحار هندي حياته وأصيب آخر بجروح على متن البحرية، أما على متن مومباسا فقد أصيب 9 مواطنين هنود من بينهم 2 لا يزالان في حالة خطيرة. ترأس السيد سونوال الاجتماع الذي قام فيه وزير الدولة لشؤون الأمن والسلامة العامة شانتانو ثاكور برفقة كبار المسؤولين من وزارة الأمن والسلامة العامة، وزارة الشؤون الخارجية، البحرية الهندية، المديرية العامة للشحن والسفارات الهندية في إيران وسلطنة عمان، إلى جانب وكالات بحرية رئيسية أخرى، بمراجعة البيئة الأمنية المتطورة في جميع أنحاء الخليج العربي ومزيق هرمز وخليج عمان، تقييم المخاطر التي تواجه البحار الهنود، وتقييم آليات الاستجابة للطوارئ والحالات الطارئة في الهند. أعرب السيد سارباناندا سونوال عن حزنه العميق إزاء هذه المأساة قائلا: لقد أعربت الهند عن استيائها الشديد ورفضها القاطع للطريقة التي استهدفت بها السفن التجارية المدنية العاجزة عن الدفاع عن نفسها، وقد أسفرت هذه الهجمات عن مقتل وإصابة عدد من البحار الهنود بجروح خطيرة، الذين بصفتهم عمالا أساسيين يضمنون حسن سير سلاسل التوريد العالمية عانوا جراء هذه الهجمات غير المسؤولة وغير المبررة. وقدم تعازيه القلبية لعائلة البحار الهندي الذي ضحى بحياته في سبيل الواجب قائلا: أشعر بألم وحزن عميقين لفقدان بحار آخر من بحارتنا الشجعان الأبرياء ولإصابة آخرين في هجومين. سنضمن تقديم الدعم والرعاية لأسر بحارتنا، وأود أن

وأكدت لكل بحار هندي وأسرته أن الحكومة بأكملها ملتزمة بتقديم المساعدة لكم بكل السبل الممكنة مهما كلف الأمر. كجزء من استجابة الحكومة المعززة، تم توجيه المدير العام للشحن البحري لإنشاء لوحة معلومات تشغيلية شاملة لكل السفينة على حدة لحصول كل هندي على متن كل السفينة بغض النظر عن عالمها العاملة في الخليج العربي ومضيق هرمز وخليج عمان. ستوفر لوحة المعلومات معلومات في الوقت الفعلي حول موقع السفينة، ملكيتها، شحنتها، قوة طاقمها، رفاهية الطاقم، تقييم المخاطر، الرحلة المقصودة، ميناء التوقف التالي وتوافر المرافق. أصدر الوزير توجيها قاطعا بضرورة حصر جميع البحارة الحنود في المنطقة المتضررة بغض النظر عن علم السفينة. وأكد السيد سونوال على أنه لا مجال لأي تهاون في السلامة وأمن البحارة الحنود لضمان استمرار تقديم المساعدة للأسر المتضررة. وجه السيد سونوال بتعيين ضابط اتصال متخصص لكل بحار هندي متضرر من الأزمة. سيكون كل ضابط اتصال بمثابة نقطة الاتصال الرئيسية للأسر، حيث يتولى تنسيق التحديثات الطبية، وثائق السفر، المساعدة الأسرية، العودة إلى الوطن، دعم صندوق رعاية البحارة، الأجور المتأخرة، المستحقات التعاقدية والتعويزات الأخرى. وجه الوزير المسؤولين بالعمل عن كثو مع البعثات الهندية في إيران وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة والدول الأخرى المتضررة في المنطقة، إلى جانب وزارة الشؤون الخارجية، للحصول على معلومات موثقة وفورية تتعلق بالسلامة الملاحية، التحذيرات الصادرة عن الدول الساحلية، حالة الطرق، ترتيبات موانئ اللجوء، المستشفيات، الإخلاء الطبي، إجراءات إعادة الجثامين، إدارة رفات الموتى، وحالة التحقيقات الجارية. وقال الوزير: لقد تواصلت حكومة الهند مع جميع المحافل متعددة الأطراف التابعة للمنظمة البحرية الدولية، وكذلك مع ممثلي إدارة العلم المعنية المتورطة في الحوادث المتعددة التي انتهكت الاتفاقيات الدولية والمتطلبات الأساسية لأمن وسلامة البحارة وحماية حق المرور للسفن التجارية. وجه الوزير بأنه لا ينبغي القيام بأي حركة للسفن عبر المنطقة المتضررة إلا بعد إجراء تقييم جديد للتهديدات، الرأي المهني لقائد السفينة، والتنسيق الوثيق مع السلطات البحرية المختصة. كما وجه السيد سونوال الوزارة بإلزام مالك السفن ومدير السفن ووكالات ترخيص خدمات التوظيف والتعيين التي توظف البحارة الهنود في المنطقة بتقديم تقارير امتثال على الفور، والتأكيد على عدم إجبار أي بحار هندي على الإبحار دون معلومات وحماية ودعم كافيين. تم تفعيل نظام دعم الشكاوى على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لمعالجة الشكاوى. الرقم المجاني المحلي هو 1-800-889-7768. وفي ختام الاجتماع أكد السيد سونوال مجددا أن استجابة الحكومة ستظل تركز بشكل أساسي على البحارة مع بذل جهود منسقة عبر الوزارات والهيئات البحرية لحماية الأرواح الهندية وضمان استمرار حركة التجارة العالمية دون انقطاع عبر أحد أهم الممرات البحرية ذات الأهمية الاستراتيجية في العالم.

أيها المستمعون الكرام، استمعت من التعليق اليومي. وحان الموعد لنقدم لكم نشرة الأخبار الصباحية.

نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار الصباحية، يقرأها على حضراتكم عزر إقبال. أولا إليكم مقدمات هذه النشرة. الولايات المتحدة الأمريكية تعلن شنها موجة جديدة من الضربات على إيران بحذف حماية السفن في مضيق هرمز. وزير الخارجية الهندي السيد جاي شانكار يعلن عن تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الهند والاتحاد الأوروبي ومجلس التجارة والتكنولوجيا. الهند وبلجيكا تتفقان على تعميق التعاون في مجالات تشمل التجارة والاستثمار، التحول إلى الطاقة النظيفة، الابتكار والتكنولوجيا. اليوم يبدأ بمنطقة بوري في ولاية أوديشا موكب رأس ياترا الشهير عالميا للإله جاغاناث وشقيقه. في كرة القدم، فاز المنتخب الأرجنتيني حامل اللقب على إنجلترا بواحد مقابل اثنان في نصف نهائي كأس العالم لكرة القدم، ليضرب موعدا مع إسبانيا في المباراة النهائية. وفي الكريكت، للرجال تقام مساء اليوم المباراة الثانية من سلسلة مباريات الكريكت الدولية الثلاث بين الهند وإنجلترا في كارديف. سيداتي وسادتي، هذه مقدمات النشرة، أما الآن الأنباء المتفرقة الأخرى بالتفصيل. الضربة الأمريكية على إيران. أعلنت الولايات المتحدة أنها شنت موجة جديدة من الضربات على إيران بحذف حماية السفن في مضيق هرمز. أفاد الجيش الأمريكي أنه أكمل أمس موجة ثانية من الضربات على إيران التي استهدفت تقويض قدرة طهران على استهداف السفن في مضيق هرمز. ويدرس الرئيس دونالد ترامب أيضا خيارات لتوسيع العملية العسكرية الأمريكية لفك قبضة طهران على هذا الممر المائي الحيوي. وقد تم تفعيل الدفاعات الجوية في طهران فجر اليوم، واستيقظ السكان على دوي انفجار قوي، وجاء ذلك بعد أن زعمت إيران أنها قصفت أهدافا عسكرية أمريكية في المنطقة بما في ذلك في البحرين والكويت. وأعلن الجيش الأمريكي أنه عطل ناقلة نفط فارغة كانت متجهة إلى جزيرة خارق وهي شريان حياة اقتصادية لإيران. تعد هذه أول سفينة يتم تعطيلها منذ إعادة فرض الحصار البحر الأمريكي. صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بأن طهران لا تعتزم التفاوض مع الولايات المتحدة. وقد نشر الرئيس الإيراني على وسائل التواصل الاجتماعي أن إيران أفرجت عن امرأة أمريكية كانت محتجزة منذ ديسمبر عام 2024، وأشاد ببادرة حسن النية من طهران. اجتمع مجلس التجارة والتكنولوجيا بين الهند والاتحاد الأوروبي. أعرب وزير الخارجية الهندي الدكتور إس جاي شانكار عن ثقته بأن اجتماع مجلس التجارة والتكنولوجيا بين الهند والاتحاد الأوروبي سيعزز الزخم القوي للشراكة التي أطاحتها اتفاق التجارة الحرة بين الهند والاتحاد الأوروبي والشراكة الأمنية والدفاعية وإطار التنقل. وأدلى الوزير بهذا التصريح للصحافة عقب الاجتماع الثالث لمجلس التجارة والتكنولوجيا بين الهند والاتحاد الأوروبي الذي عقد في بروكسل أمس. وقال إن الحين

والاتحاد الأوروبي تربطهما علاقة وثيقة، كما وصف وزير التجارة والصناعة ميوشي غويال اتفاقية التجارة الحرة بين الهند والاتحاد الأوروبي بأنها عادلة منصفة ومتوازنة، وأنها اتفاقية مربحة للطرفين في جميع القطاعات في كلا البلدين. وأشار إلى المناقشات التي دارت خلال الاجتماع قائلا إن الطرفين يتشاركان رؤية لشراكة النمو قائمة على ابتكار وموثوقة ومستعدة للمستقبل. من دلهي نواصل تقديم قراءة الأنباء على حضراتكم. الهند وبلجيكا. اتفقت الهند وبلجيكا على تعزيز التعاون في مجالات تشمل التجارة والاستثمار، التحول إلى الطاقة النظيفة، الابتكار والتكنولوجيا، الربط، الدفاع، الأمن والقضايا الإقليمية والعالمية، بالإضافة إلى التبادلات الشعبية. عقد اليوم الاجتماع الأول للحوار الاستراتيجي بين الهند وبلجيكا في بروكسل، وإنه يميز ويحدد محطة هامة نحو تعزيز العلاقات الثنائية من خلال شراكة أكثر شمولا وتنظيما. وقد ترأس الجلسة الافتتاحية للحوار الاستراتيجي كل من وزير الشؤون الخارجية الدكتور إس جاي شانكار، نائب رئيس الوزراء، ووزير الخارجية والشؤون الأوروبية والتعاون الإنمائي في بلجيكا السيد ماكسيم بريفو. وأكد الدكتور جاي شانكار أن بلجيكا تحتل مكانة خاصة في علاقات الهند مع إيران مع أوروبا، مشيرا إلى أنه مع تعمق الشراكة الثنائية واكتساب العلاقة بين الهند والاتحاد الأوروبي أهمية استراتيجية متزايدة، سيتيح هذا الحوار الاستراتيجي البناء على أوجه التكامل وتحقيق نتائج ملموسة للبلدين. ومن جانبه صرح السيد بريفو بأن البعثة الاقتصادية البلجيكية التي زارت الهند في مارس من العام الماضي قد أظهرت قوة وحيوية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مؤكدا أن مجالات التجارة والاستثمار والابتكار تواصل تقريب البلدين وتوفر أساسا متينا للتعاون المستقبلي. مهرجان الراثياترا في بوري. ينطلق اليوم بمدينة بوري في ولاية أوديشا مهرجان راثياترا الشهير عالميا للإله جاغاناث وشقيقه. شقيقه الأكبر بالابادر وشقيقته الصغرى ديفي سوبخدر. خلال هذا المهرجان السنوي يظهر الإله جاغاناث وشقيقه للعامة وهم على متن العربات، ويتوجهون لزيارة معبد غونديتشا الذي يعتبر بمثابة منزل خالة الإله جاغاناث. وقد توافدت أعداد غفيرة من المصلين من جميع أنحاء البلاد وخارجها لمشاهدة الموكب المقدس لهذا الثالوث الإلهي. في ولاية جارخاند يجري الاحتفال بالمهرجان السنوي في جميع أنحاء الولاية اليوم وسط أجواء من الحماس والتفاني التقليدي، كما انطلقت اليوم في ولاية غجرات الدورة 149 لمهرجان راثياترا للإله جاغاناث من معبد جاغاناث التاريخي الذي يعود تاريخه إلى 400 عام بمنطقة جمالبور في مدينة أحمدباد، حيث احتشد المصلون بأعداد في ساحة المعبد لإلقاء نظرة على المعبود. قد قدم وزير الداخلية الاتحادي أمين شاه التهاني للمواطنين بمناسبة مهرجان جاغاناث راثياترا
موشن إلى أن هذا المحل

المهرجان الشهير عالميا يعد رمزا للإيمان الثقة والتفاني الراسخ. هنا دلهي في كرة القدم تغلبت الأرجنتين حاملة اللقب على إنجلترا ب1-2 في المباراة الثانية لنصف النهائي التي أقيمت بملعب أتلانتا في الولايات المتحدة لتضرب موعدا في المباراة النهائية لكأس العالم ضد إسبانيا. انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، لكن أنتوني جوردون سجل هدف التقدم لإنجلترا في الدقيقة 55، ثم أدرك إنزو فرنانديز التعادل للأرجنتين في الدقيقة 85، وسجل لاوتارو مارتينيز هدف الفوز في الدقيقة 90 ليحقق المنتخب الأرجنتيني انتصارا دراميا بقلب النتيجة لصالحه. وستواجه الأرجنتين الآن منتخب إسبانيا في المباراة النهائية مساء الأحد. في منافسات الكريكت للرجال المباراة الثانية ضمن سلسلة المباريات الدولية ليوم واحد، ستقام المباراة بين الهند وإنجلترا في إد جباستون بمدينة برمنغام، حيث ستنطلق في الساعة 8:30 مساء بتوقيت الهند. وتأتي هذه المواجهة بعد فوز الهند على إنجلترا في المباراة السابقة، وستجري المباراة في ملعب لوردز للكريكت في لندن يوم الأحد. وآخر أن نقدم لكم مقدمة هذه النشرة، الولايات المتحدة الأمريكية تعلن شنها موجة جديدة من الضربات على إيران بهدف حماية السفن في مزيق هرمز. وزير الخارجية الهندية السيد جاي شانكار يعلن عن تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الهند والاتحاد الأوروبي ومجلس التجارة والتكنولوجيا. الهند وبلجيكا تتفقان على تعميق التعاون في مجالات تشمل التجارة والاستثمار، التحول إلى الطاقة النظيفة، الابتكار والتكنولوجيا. اليوم يبدأ بمنطقة بوري في ولاية أوديشا موكب راثياتر الشهير عالميا للإله جاغاناث وشقيقه. في كرة القدم فاز المنتخب الأرجنتيني حامل اللقب على إنجلترا ب1-2 في نصف نهائي كأس العالم لكرة القدم ليضرب موعدا مع إسبانيا في المباراة النهائية. في الكريكت للرجال تقام مساء اليوم المباراة الثانية من سلسلة مباريات الكريكت الدولية الثلاث بين الهند وإنجلترا في كارديف.

هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 15280 وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي تي المجانية.

هنا دلهي. استمعتم أيها المستمعون الكرام إلى نشرة الأخبار الصباحية، والآن نقدم لكم قطعة من المنوعات الغنائية الهندية.

होना दिल्ली سيداتي وسادتي استمعت إلى برنامج سبوتلايت باللغة الإنجليزية من آكاش فاني وحان الوقت لنقدم لكم موجز الأنباء من النشرة الصباحية

الولايات المتحدة الأمريكية تعلن شنها موجة جديدة من الضربات على إيران بحذف حماية السفن في مزق هرمز. وزير الخارجية الهندي السيد جاي شانكر يعلن عن تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الهند والاتحاد الأوروبي ومجلس التجارة والتكنولوجيا. الهند وبلجيكا تتفقان على تعميق التعاون في مجالات تشمل التجارة والاستثمار، التحول إلى الطاقة النظيفة، الابتكار والتكنولوجيا. اليوم يبدأ بمنطقة بوري في ولاية أوديشا موكب راثياترا الشهيرة عالميا للإله جاغناث وشقيقه. في كرة القدم، فاز المنتخب الأرجنتيني حامل اللقب على إنجلترا ب1-2 في نصف نهائي كأس العالم لكرة القدم، ليضرب موعدا مع إسبانيا في المباراة النهائية. في الكريكيت للرجال، تقام مساء اليوم المباراة الثانية من سلسلة مباريات الكريكيت الدولي الثلاث بين الهند وإنجلترا في كارديف. هنا دلهي أيها المسمعون الكرام، قدمنا لكم من القسم العربي لإذاعة أم الهند الخارجية موجزا لأهم الأخبار، وبهذا نأتي إلى ختام برامجنا العربية لهذا الصباح. على أمل اللقاء بكم في برامجنا المسائية في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت الهند المحلي. حتى ذلك الحين نستودعكم الله ونتمنى لكم أطيب الأوقات وأسعدها. هنا دلهي، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 9620 كيلو هرتز وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام في الحلقة المسائية من برنامج القسم العربي في إذاعة عموم الهند للخدمات الدولية نيودلهي. وساعة الحين 11 تماما بالتوقيت المحلي. تستمعون هذا البرنامج على تردد قدره 9620 كيلو هاتس. كما يمكن استماع برنامجنا هذا على تطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.

وأولا أستهل برنامجنا هذا بتلاوة آية من القرآن الكريم سيتلوها علينا الشيخ عبد الصمد من سورة الملك. إليكم تلاوة القرآن الكريم.

سامعين الكرام، أولا قد انتهينا من برنامج تلاوة القرآن الكريم في ألحان الشيخ عبد السمد من سورة الملك. أولا نشارككم تفاصيل البرنامج في الحلقة المسائية هذه، فبعد قليل أقدم إليكم أهم الأخبار المسائية مع بعض تفاصيلها، وفيما بعد تستمعون برنامج الأغاني الوطنية في ألحان الفنانين والمطربين الهنود، كما سأقدم إليكم برنامج التعليق حول عنوان مهم. وضمن برنامج التطورات الأخيرة

ستستمعون أهم التطورات والمستجدات في بلاد الهند. كذلك يقدم إليكم برنامج حديث الليلة حول موضوع ثقافي في الهند. بجانب ذلك سأأتي إليكم بحلقة الأغاني والموسيقى الهندية في ألحان الفنانين والمطربين الهنود من القدامى والجدد. كما تنتهي الحلقة المسائية هذه في الواحدة ليلا، على أمل اللقاء بكم في 11 صباحا. مستمعي الكرام، هذه هي تفاصيل البرنامج في هذه الحلقة، والآن إليكم فاصل قصير من الموسيقى الهندية حتى يحين موعد نشر الأخبار.

أصدقائي الكرام، لقد حان موعد نشر الأخبار، فإليكم عناوين بارزة. أولا، الهند تدعو إلى تعاون وثيق بأعضاء بيمستيك للتعامل مع التحديات الاقتصادية والنزاعات الجيوسياسية. الهند تستعد لإطلاق أول قطار هيدرولي بهدف تطوير نقل أخضر ومستدام. البرلمان الأوكراني ينتخب سيره كوريستكي رئيس الوزراء الجديد في البلاد. وفي الرياضة، الرياضية الأولمبية بيفي سندو تدخل دورة ربع نهائي البطولة في اليابان. وضمن المباراة الثانية من الكريكت تجري ما بين الهند وإنجلترا في حديقة شوفيا في كارديف. والآن الأخبار بقدر من التفصيل، ومعكم محمد نعيم. المستشار القومي السيد أجيت دوفال أبرز ضرورة التعاون الوثيق لمعالجة التحديات الأمنية وسط النزاعات الجيوسياسية. إنه أكد بأن الدول الأعضاء في بيمستيك تحتاج إلى العمل معا وتتخذ الإجراءات الحتمية لمنافعها المتبادلة. ومن المؤكد بأنه في خطاب له مع اجتماع خامس من رؤساء الأمن القومي في لجنة بيمستيك في نيودلهي، أكد السيد دوفال بأن العالم يشهد نزاعات وعدم الثقة الجيوسياسية، كما أن الدول تواجه تهديدات أمنية ذات أبعاد والتي نشأت بفضل التقدم التكنولوجي السريع. بجانب ذلك، إنه أبرز ضرورة التعاون

التنسيق ما بين الدول الأعضاء في بيمستيك للتعامل مع التحديات الاقتصادية بما فيها تعدل سلاسل الموارد الدولية. رئيس الوزراء سيد ناريندرا مودي سيقوم بزيارة رسمية إلى ولاية هاريانا وتشانديغرا وبنجاب يوم غد الجمعة. خلال زيارته هذه سيقوم سيد مودي بافتتاح أول قطار هيدرولي ما بين مدينة جيند وسوني باد لدى محطة القطار جيند. بجانب ذلك سيقوم سيد الرئيس بوضع حجر الأساس للعديد من المشاريع التنموية التي تتراوح قيمتها 14,700 مليار روبية في استاد إكلافيا بمدينة جيند. ومن المؤكد بأن انطلاق أول قطار هيدرولي هو خطوة بارزة للغاية في تحول البلاد نحو النقل النزيه والمستدام في قطاع سكة الحديد. اختار البرلمان الأوكراني سيرهي كوريستكي رئيس الوزراء الجديد في البلاد ضمن نقل حكومي مهم. وقد سماه الرئيس الأوكراني السيد فلاديمير زيلينسكي مشيرا إلى إسهاماته البارزة في قطاع الطاقة وبحجة أنه اختير لأفضل مكانه ليساعد الشعب الأوكراني على إعدادهم لمقاومة حرب شتوي آخر. ومن المؤكد بأن السيد سيرهي كان يخدم البلاد بصفته مديرا تنفيذيا في شركة نفط وغاز، وهي شركة أوكرانية وطنية للنفط والغاز الطبيعي منذ مايو 2015. وقد جاء هذا التعيين في أعقاب احتجاجات مئات من الناس أمام البرلمان الأوكراني محتجين ضد عزل وزير الدفاع الأوكراني ميخايلو فيدروف. في غضون أقل من 6 شهور، بينما حذر النقاد السياسيون بأن هذه الخطوة من قبل الرئيس زيلينسكي قد تسبب في ضرب الإسلاح العسكري في حين استمرارية الحرب. وزير الصناعة والتجارة سيد بيوش غويل تفاعل مع وفد أصحاب الأعمال الهنود المكون من أعضاء الغرف التجارية الهندية ولجنة الصناعات الهندية وشتوشام والمؤسسات الإقليمية الأخرى في مدينة بروسيلز بلجيكا. في مشاركة نصية على منصة التواصل الاجتماعي له أكد السيد غويل بأنهم ناقشوا كيف ستفتح اتفاقية التجارة بين الهند وأوروبا أبوابا بمعنى الكلمة في صالح الصناعات الهندية وكيف تعطي نتائج ملموسة بحق أصحاب الأعمال الهنود وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة والشعب كذلك. تستمعون هذه الأخبار من إذاعة عموم الهند للخدمات الدولية. الجبهة الوطنية البلوشية BNM أثارت قلقا متزايدا حول الأوضاع الأمنية في منطقة ساحلية جيفاني. وأكدت المنظمة بأن الهيئات الباكستانية تسعى إلى إزالة المجتمعات المحلية من بيوتها وقراها. بناء على إفادة BNM إن العمليات الاحتجاجية الجارية في المنطقة قد قطع السكان عن نيل المواد الأساسية اللازمة. وأضافت المنظمة بأن القيود المفروضة من قبل الهيئات العسكرية قد أساءت الأوضاع البشرية، كما أضافت الشدة والمعاناة البشرية للمواطنين في المنطقة. وأضافت الجبهة مؤكدة بأن السيطرة الشديدة على النقل والحركة قد عطل تموين المواد الغذائية والدواء والأشياء اللازمة. إضافة إلى ذلك ادعت الجبهة بأنه قد تم انهيار وهدم العديد من البيوت في منطقة بانفان، في حين تم تهجير مئات الأسر والعائلات جراء تواجد الكتيبات العسكرية في المنطقة.
وزير الدفاع سيد راجنات سينغ أكد

0: أن الحكومة في محاولتها لبناء الهند دولة حيث الحدود تبقى مصونة ومأمونة، بل ومرتبطة بمعظم أكنافها وأطرافها. وأكد بأن الحكومة تؤكد التقدم والعمران والأمن القومي معا حزوا بحزب. في خطاب له مع منظمات الطرق الحدودية في نيودلهي، أبرز السيد سين بأن البنى التحتية المتقدمة ما زالت أهم قوائم الحضارات الراقية عبر العصور. وأضاف بأن البنى التحتية التي يتم تطويرها اليوم ستوضح حضارة البلاد خلال السنوات القادمة. الولايات المتحدة قامت بإطلاق غارات جوية من جديد على إيران بهدف صيانة السفن البحرية في مضيق هرمز. وأفادت القوات العسكرية الأمريكية بأنها أكملت تيارا ثانيا لغاراتها الجوية على إيران يوم أمس، والتي كانت بهدف تضعيف قدرات إيران على استهداف السفن في مضيق هرمز. في جانب آخر، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يبحث عن خيارات توسيع العمليات العسكرية الأمريكية الهادفة إلى تضعيف تمسك إيران بالممرات المائية الخطيرة. وزير الزراعة ورفاهية الفلاحين شيف راج سينغ شوهان ركز على ضرورة تطوير الزراعة المتناسقة واستدامة ممارستها فيما بين الفلاحين للتأكد من نمو زراعي مستدام. متحدثا في الذكرى التأسيسية 98 لآي سي اي آر في نيودلهي، إنه أكد بأن جهود العلماء الزراعيين والفلاحين معا تأتي بنتائج هامة وملموسة في مجال الزراعة الهندي. وفي الرياضة، الرياضية الأولمبية بفي سندو قدمت أداء ملموسا وناجحا ودخلت ربع نهائي البطولة في بطولة كرة السلة المفتوحة في اليابان. بينما في الكريكت، كذلك في بطولة فيفا لكرة القدم العالمية، فازت الأرجنتين ضد إنجلترا بهدفين مقابل واحد في ثاني نصف النهائي من كرة القدم. وفي النهاية إليكم أهم العناوين مرة أخرى. الهند تدعو إلى التعاون الوثيق بأعضاء بيمستيك للتعامل مع التحديات الاقتصادية والنزاعات الجيوسياسية. الهند تستعد لإطلاق أول قطار هيدرولي بهدف تطوير نقل أخضر ومستدام. البرلمان الأوكراني ينتخب سيره كوريستكي رئيس الوزراء الجديد في البلاد. وفي الرياضة، الرياضية الأولمبية بفي سندو تدخل دورة ربع نهائي البطولة في اليابان. وبهذا تنتهي الأخبار، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: هنا دلهي، القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 9620 كيلو هيرتز، وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.
0: مستمعينا الكرام، أولاً إليكم برنامج الأغاني الوطنية في ألحان الفنانين والمطربين الهنود.

0: مستمعين الكرام، والآن قد انتهينا من برنامج الأغاني الوطنية في ألحان الفنانين والمطربين الهنود، وأقدم إليكم برنامج التعليق يقدمه الأخ عزير إقبال.
1: التعليق وموضوعه: الهند تكثف مراقبتها البحرية في غرب آسيا. في حزمة تصاعد أزمة الأمن البحري في غرب آسيا في أعقاب الهجمات على سفينتين تجاريتين في مزيق هرمز، أطلق وزير الموانئ الشحن والممرات المائية الهندي سارباناندا سونوال استجابة شاملة تحت شعار البحر أولا، موجها نهجا حكوميا شاملا غير مسبوق لحماية كل بحر هندي يعمل في المنطقة المتضررة من النزع. ترأس سونوال اجتماع مراجعة رفيع المستوى بين الوزارات في 24 يوليو عام 2026، وأمر بالمراقبة الآنية لكل سفينة على حدة، تعيين ضباط اتصال مخصصين لكل بحر هندي متضرر، والتنسيق على مدار الساعة من قبل وزارة الموانئ الشحن والممرات المائية بالتعاون مع وزارة الشؤون الخارجية، وزارة البترول والغاز الطبيعي، وزارة الكيماويات والأسمدة البحرية الهندية، المديرية العامة للشحن والبعثات الهندية في إيران وسلطنة عمان. يكتسب هذا التقرير أهمية خاصة في أعقاب الهجمات التي استهدفت ناقلة النفط البحية ومومباسا في مزيق هرمز. كانت السفينتان تحملان معا 30 بحارا هنديا ضمن طاقم مكون من 46 فردا. فقد بحار هندي حياته وأصيب آخر بجروح على متن البحر.

0: الصحية، أما على متن مومباسا فقد أصيب 9 مواطنين هنود من بينهم 2 لا يزالان في حالة خطيرة. ترأس السيد سونوال الاجتماع الذي قام فيه وزير الدولة لشؤون الأمن والسلامة العامة شانتانو ثاكور برفقة كبار المسؤولين من وزارة الأمن والسلامة العامة، وزارة الشؤون الخارجية، البحرية الهندية، المديرية العامة للشحن والسفارات الهندية في إيران وسلطنة عمان، إلى جانب وكالات بحرية رئيسية أخرى، بمراجعة البيئة الأمنية المتطورة في جميع أنحاء الخليج العربي ومازيق هرمز وخليج عمان، تقييم المخاطر التي تواجه البحار الهنود، وتقييم آليات الاستجابة للطوارئ والحالات الطارئة في الهند. أعرب السيد سارباناندا سونوال عن حزنه العميق إزاء هذه المأساة قائلا: لقد أعربت الهند عن استيائها الشديد ورفضها القاطع للطريقة التي استهدفت بها السفن التجارية المدنية العاجزة عن الدفاع عن نفسها، وقد أسفرت هذه الهجمات عن مقتل وإصابة عدد من البحار الهنود بجروح خطيرة، الذين بصفتهم عمالا أساسيين يضمنون حسن سير سلاسل التوريد العالمية عانوا جراء هذه الهجمات غير المسؤولة وغير المبررة. وقدم تعازيه القلبية لعائلة البحار الهندي الذي ضحى بحياته في سبيل الواجب قائلا: أشعر بألم وحزن عميقين لفقدان بحار آخر من بحارتنا الشجعان الأبرياء ولإصابة آخرين في هجومين. سنضمن تقديم الدعم والرعاية لأسر بحارتنا، وأود أن أؤكد لكل بحار هندي وأسرته أن الحكومة بأكملها ملتزمة بتقديم المساعدة لكم بكل السبل الممكنة مهما كلف الأمر. كجزء من استجابة الحكومة المعززة، تم توجيه المدير العام للشحن البحري لإنشاء لوحة معلومات تشغيلية شاملة لكل السفينة على حدة، لحصر كل هندي على متن كل السفينة بغض النظر عن علمها العاملة في الخليج العربي ومازيق هرمز وخليج عمان. ستوفر لوحة المعلومات معلومات في الوقت الفعلي حول موقع السفينة، ملكيتها، شحنتها، قوة طاقمها، رفاهية الطاقم، تقييم المخاطر، الرحلة المقصودة، ميناء التوقف التالي وتوافر المرافق. أصدر الوزير توجيها قاطعا بضرورة حصر جميع البحارة الهنود في المنطقة المتضررة بغض النظر عن علم السفينة. وأكد السيد سونوال على أنه لا مجال لأي تهاون في السلامة وأمن البحارة الهنود.
1: مستمعينا الكرام، أولا مرة أخرى أقدم إليكم أغنية وطنية في الحان الفنان كافيتا كريشنامورتي.

0: industry and academia both. Usually we have left the talent development activity to the institutes or academic institutes. So that remains one area where the course curriculums and other stuff. So there are provisions made to make the course curriculums. Those will be more industry oriented. Number two, the industry involvement into this talent development or reskilling, because particularly on a manufacturing side, if we look at, there is a dearth of shortage because India never had the manufacturing industry. So industry themselves are going to do kind of sending the people outside of India before they send the plants or create the concept of the train the trainers. That would go on. Next point is there would be creation of the pilot lines and laboratories across India in a multiple institutes so that the engineering pool or a technician pool would get first-hand training established over there itself. And this is over and above usually for a design industry. The talent development is very well set up because most of the companies, you know, they have their own internal programs of the development of the people. So these are the few areas which is looking into the talent development. And this remains definitely a focus.
1: Mr. Bhattacharya, what kind of multiplier effect will this program, Semicon 2.0, have on India's economy? What role is it expected to play in supporting growth in other sectors?
2: Oh, definitely, you know, the fact that the manufacturing aspects in the whole semiconductor ecosystem comes up in a larger fashion gives a lot of impetus first even to around the you know, the education sector, where you look at your skilling and talents to be more focused towards this industry. First and foremost, the educational ecosystem gets a boost. Secondly, as you know, the manufacturing of components and chemicals and other related ancillary industries also pick up the cascading impact to various tiers of the manufacturing ecosystem goes further. So, you know, the knowledge comes up, more people get employed, and more people get employed in sectors that have a long course still in the future, you know. So I think that is another big effect.
1: Mr. Ashok Chandak, Mr. Subimal Bhattacharya, thank you so much for joining Akashvani's Spotlight program and sharing your views on this issue.
3: Thank you. سامعين الكرام، استمعتم إلى برنامج التطورات الأخيرة. استمعتم من خلالها أهم التطورات والمستجدات في بلاد الهند. أولاً ضمن برنامج حديث الليلة، أقدم إليكم حديثاً ممتعاً للغاية حول عنوان بنديت مدن موهن مالفيا. يقدم الأستاذ أنصار أحمد.
4: ولد مدن موهن مالفيا في برياغراج الهند في 25 ديسمبر 1861 في عائلة غور براهمين. أبوه بانديت بريجناث ساتورفيتي وأمه مونا ديفي. حصل مالفيا على شهادة الثانوية العامة عام 1879 من كلية مبير المركزية المعروفة الآن باسم جامعة إلهاباد، وتمكن من إكمال درجة بكالوريوس في جامعة كولكتا في عام 1891. أكمل مالفيا ليسانس الحقوق من جامعة إلهاباد وبدأ العمل في محكمة منطقة إلهاباد. عمل في المحكمة العليا منذ عام 1893 وقد نال احتراما كبيرا كواحد من أمهر المحامين في محكمة إلهاباد العليا. تخلى عن ممارساته القانونية عندما بلغ ذروته عام 1911 في عيد ميلاده 50 حتى يتمكن من خدمة الأمة بعد ذلك. ارتدى مالفيا رداء محامي مرة أخرى فقط في عام 1924 بعد حادثة شوري شورا التي تعرض فيها مركز للشرطة للهجوم وإضرام النار فيه في فبراير عام 1922. ونتيجة لذلك ألغى المهاتما غاندي حركة عدم التعاون التي انطلقت آنذاك، وكانت محكمة الجلسات قد حكمت على 170 شخصا.

بالمشنقة بسبب الاعتداء، ومع ذلك دفعت مالفيا عنهم في محكمة إلهاباد العالية وتمكنت من إنقاذ 155 منهم، كما أوصت المحكمة العالية بالعفو عن 15 الباقين، حيث خففت أحكامهم بعد ذلك من الإعدام إلى السجن المؤبد. كان مالفيا عالما ومصلحا تربويا وسياسيا معروفا لدوره في حركة الاستقلال الهندية، وكان رئيسا للمؤتمر الوطني الهندي 4 مرات ومؤسس أخيل بهارتية هندو مهاسبا. كان مالفيا أحد مؤسسي ذا بهارت سكاوتس أند جايدز، أسس صحيفة إنجليزية ذات نفوذ كبير ذا ليدر في عام 1919 نشرت من إلهاباد، كما كان رئيسا لجريدة هندوستان تايمز من عام 1924 إلى عام 1946. أسفرت جهوده عن إطلاق نسختها الهندية هندوستان دينيك عام 1936. سعت مالفيا إلى تعزيز التعليم الحديث بين الهنود، وشارك في تأسيس جامعة بنارس هندو يونيفرسيتي في مدينة فارانسي عام 1915، والتي تم إنشاؤها بموجب قانون BHU لعام 1916. إنها أكبر جامعة سكنية في آسيا وواحدة من أكبر الجامعات في العالم. تم بناء الحرم الجامعي الرئيسي للجامعة الممتد على مساحة 1370 فدانا على أرض تبرع بها كاشي ناريش بارابهو ناراين سينغ الحاكم الوراثي لبنارس. تم بناء الحرم الجنوبي الممتد على أكثر من 2700 فدان على أرض تبرع بها لاحقا مهراج كومار آديتيا ناراين سينغ في سندربور. يستضيف الحرم الجنوبي مركز علوم الزراعة، ويقع في باركاشا في محافظة ميرزافور على بعد حوالي 60 كيلومتر من فارانسي. تم تنظيم جامعة بنارس في 6 معاهد و14 كلية وحوالي 140 قسما. اعتبارا من عام 2020 بلغ إجمالي الطلاب المسجلين في الجامعة 30,698 قادمين من 48 دولة، لديها أكثر من 65 نزلا للطلاب المقيمين. تشمل العديد من كلياتها ومعاهدها الفنون والعلوم والاجتماعية والتجارة والدراسات الإدارية والهندسة والعلوم والفنون المسرحية والقانون والعلوم الزراعية والعلوم الطبية والبيئة والتنمية المستدامة، جنبا إلى جنب مع أقسام اللغويات والصحافة والاتصال الجماهيري من بين النشاطات الأخرى. أسس مالفيا غانغا مها سبا لمعارضة بناء السدود على نهر الخنج. أجبر الحكومة البريطانية على توقيع اتفاقية مع غانغا مها سبا والزعماء الدينيين الهندوس الآخرين بشأن التدفق المستمر لنهر الغنج من هاريدفار والحماية من أي عوائق مستقبلية. كان عضوا في المجلس التشريعي الإمبراطوري من عام 1912 حتى عام 1919، عندما تم تحويله إلى الجمعية التشريعية المركزية، والتي ظل عضوا فيها حتى عام 1926. كان مالفيا شخصية مهمة في حركة عدم التعاون، كان يعارض سياسة الاسترضاء ومشاركة الكونغرس في حركة الخلافة. كان مالفيا مهتما

بشدة بالارتقاء بالمعايير التعليمية في البلاد. في أبريل 1911 قابلت أني بسنت مالفيا وقرر العمل على جامعة هندوسية في فارنسي. وافقت بسنت وزملاؤها من أمناء الكلية الهندوسية المركزية التي أسستها بسنت عام 1898 على شرط حكومة الهند المسبق بأن تصبح الكلية جزء من الجامعة الجديدة. وهكذا تم إنشاء جامعة بنارس الهندوسية عام 1916 من خلال تشريع برلماني. قانون جامعة بنارس الهندوسية لعام 1915، ولا تزال اليوم مؤسسة تعليمية بارزة في الهند. شغل منصب نائب رئيس الجامعة لنحو عقدين من عام 1919 1938، وظل نشطا في المدرسة حتى وفاته في عام 1939. ترك مالفيا منصب نائب رئيس الجامعة وخلفه اس رادا كريشنان الذي أصبح فيما بعد رئيسا للهند. كان مالفيا باحثا ومدرسا مجتهدا، لكنه كان أكثر انجذابا للسياسة، وظهر لأول مرة سياسيا في جلسة كولكتا لعام 1886 للمؤتمر الوطني الهندي. وكان عاملا مجتهدا، سرعان ما صعد إلى صفوف الحزب وانتخب رئيسا للكونغرس 4 مرات، احتجاجا على قرار البلدية بتوفير فرصة ناخبين منفصلين للأقليات. ترك مالافيا المؤتمر وأنشأ المؤتمر الوطني. خاض الحزب انتخابات عام 1934 للمجلس التشريعي المركزي وفاز ب12 مقعدا. كان مالافيا خطيبا موهوبا وشارك بنشاط في المناقشات حول قضايا تشمل التعليم الابتدائي المجاني والإلزامي، وحضر تجنيد العمالة الهندية في المستعمرات البريطانية وتأميم السكك الحديدية. على الرغم من كونه مؤيد قوي للكونغرس، فقد ساعد مالافيا في تأسيس هندو مهاسبها، المجتمع العظيم للهندوس، في عام 1906، والتي جمعت الحركات القومية الهندوسية المحلية المتنوعة معا. لعب مالافيا دورا مهما في إزالة النبض وفي إعطاء التوجيه لحركة هاريجان. تأسست هاريجان سيفاك سانغ في اجتماع عام 1933 تراس فيه بانديت مالافيا. لحل مشكلة النبض، اتبعت مالافيا طريقة هندوسية تتمثل في إعطاء مانترا ديكشا لمنبوذين. قال المانترا ستكون وسيلة معينة للارتقاء بهم اجتماعيا وسياسيا وروحيا. عمل من أجل إزالة الحواجز الطبقية في المعابد وغيرها من الحواجز الاجتماعية. إن شعار ساتيا ميفا جايته، أي الحقيقة وحدها تنتصر، وأيضا من تراث مالافيا. وترأس جلسة المؤتمر الوطني الهندي لعام 1918 في دلهي، وعلن أن هذه العبارة من مندكا أوبنيشاد يجب أن تكون شعارا للأمة. اعترافا لخدماته الجليلة، منح مالافيا بعد وفاته وسام بھارت رتنا، وهو أعلى وسام مدني في الهند، في 24 ديسمبر 2014، قبل يوم واحد من عيد ميلاده 53 بعد 100.

العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم واحد على تردد قدره 9620 كيلو هرتز وتطبيق نيوز أون AIR وقناة دي دي المجانية.

مستمعين الكرام، ضمن برنامج حديث الليلة استمعتم إلى برنامج إلى حديث ممتع ومهم للغاية حول الحياة ونشاطات البنديت مدى المهن مالفي، والذي قدمه الأستاذ أنصار أحمد من إذاعة عموم الهند للخدمات الدولية. والآن أتوجه معكم إلى حلقة موسيقية ممتعة للغاية. ضمن هذه الحلقة سوف تستمعون أغاني هندية في ألحان الفنانين والمطربين الهنود من القدامى والجدد. فإليكم حلقة الأغاني والموسيقى الهندية، وأول أغنية من هذه الحلقة في ألحان الفنانة فنان محمد رفيع وآشا بوسلي.

مستمعين الكرام، ضمن برنامج الأغاني والموسيقى الهندية تستمعون أغاني هندية في ألحان الفنانين والمطربين الهنود. واستمرارا لهذه السلسلة الغنائية أقدم إليكم أغنية أخرى في ألحان الفنان كومار شانو.

مستمعين الكرام، والآن وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، هذه الحلقة الموسيقية من برنامج القسم العربي في إذاعة عموم الهند. ففي نهاية هذه الحلقة الموسيقية أقدم إليكم أغنية أخيرة في ألحان الفنانة عاشا بوسلي.

صباح الكرام، بهذه الأغنية الأخيرة من حلقة الأغاني والموسيقى الهندية في ألحان الفنانين والمطربين الهنود انتهينا من حلقة الموسيقى الهندية، وأتوجه معكم إلى حلقة موسيقية عربية تستمعون من خلالها أغاني وموسيقى عربية في ألحان الفنانين والمطربين العرب. فإليكم حلقة الأغاني والموسيقى العربية.

0: علشان
1: مستمعين الكرام، ولن قد انتهينا إلى نهاية هذه الحلقة المسائية من برنامج القسم العربي في إذاعة عموم الهند للخدمات الدولية نيودلهي. ففي النهاية إليكم أهم الأخبار المسائية. المستشار القومي السيد أجيت دوفال أبرز ضرورة التعاون الوثيق لمعالجة التحديات الأمنية وسط النزاعات الجيوسياسية. إنه أكد بأن الدول الأعضاء في بيمستيك تحتاج إلى العمل معا وتتخذ الإجراءات واتخاذ الإجراءات الحتمية لمنافعها المتبادلة. رئيس الوزراء سيد ناريندرا مودي سيقوم بزيارة إلى ولايتي هريانة وتشانديغر وبانجاب يوم غد الجمعة. خلال زيارته هذا سيقوم سيد المودي بافتتاح أول قطار هيدرولي ما بين مدينتي جيند وسونيبات لدى محطة القطار جيند. بجانب ذلك سيقوم رئيس الوزراء بوضع حجر الأساس للعديد من المشاريع التنموية التي تتراوح قيمتها 14,700 مليار روبية في استاد إكلافيا بمدينة جيند. اختار البرلمان الأوكراني سيرهي كوريستكي رئيس الوزراء الجديد في البلاد ضمن نقل حكومي مهم. وقد سماه الرئيس الأوكراني السيد فلاديمير بوتين فلاديمير زيلينسكي مشيرا إلى إسهاماته البارزة في قطاع الطاقة وبحجة أنه اختير لأفضل مكانه ليساعد الشعب الأوكراني على إعدادهم لمقاومة حرب شتوي آخر. وزير الصناعة والتجارة السيد بيوش غويل تفاعل مع وفد أعمال أصحاب الأعمال الهنود المكونة من أعضاء الغرف التجارية الهندية ولجنة الصناعات الهندية وشتوت شام والمؤسسات الإقليمية الأخرى في مدينة بروسيلز بلجيكا. الجبهة الوطنية البلوشية BNM أثارت قلقا متزايدا حول الأوضاع الأمنية في منطقة ساحلية جيفاني. وأكدت المنظمة بأن الهيئة الباكستانية تسعى إلى إزالة المجتمعات المحلية من بيوتها وقراها. بناء على إفادة BNM إن العمليات الاحتجاجية الجارية في المنطقة قد قطعت السكان عن نيل المواد الأساسية اللازمة. وأضافت بأن القيود المفروضة من قبل الهيئات العسكرية قد أساءت إلى أوضاع البشرية، كما أضافت الشدة والمعاناة البشرية للمواطنين في المنطقة. وزير الدفاع السيد راجنات سينغ أكد بأن الحكومة في محاولتها لبناء الهند دولة حيث الحدود تبقى

مصونة ومأمونة بل ومرتبطة بمعظم أكنافها. وأكد بأن الحكومة تؤكد النقد التقدم والعمران والأمن القومي معا حزبا بحزب. الولايات المتحدة قامت بإطلاق غارات جوية من جديد على إيران بهدف صيانة السفن البحرية في مضيق هرمز. وأفادت القوات العسكرية الأمريكية